0: 7 Uhr.
1: Venus Frequency, the yogic edition. World contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.
0: 8 Uhr.
2: Tram 49 is people, music, stories and more. Tram 49. My name is Nigel A. James.
0: 9 Uhr.
3: دغاب شموكن الصباح العربي كل يوم جمعة من الساعة العاشرة إلى حدود الساعة الحادية عشر أغاب شموزيك نويكايتن إكسكلوزيف من راديو أورانج 94.0.